يسترف سربون خامف مشخا ارتقا جمعيو سقاف سماس ومخاري ييري ناجر نفر سنوزر تيسو هابو ارهوت خاصت هر سكر يميون جهنو تيسو هم ييف ينانف سكر حنكو نيا جهنو من متنابت نون جاروس سمارو نيوز تمسا حبسة هرگز يمين تي ار رادات راق سمايين سو سشمو خبرو